مجموعين في خط، مجموعين في دائرة. كنحركوا الكتاف، كنضربوا الأرض برجلينا، كنتحيروا. الموسيقى كتحركنا وكتجمعنا مع اللي مازال معانا ومع اللي مشاو خلانا. كتعاود القصص ديال الناس القدام، كتخلينا نحسوا باللي كلنا واحد، مع اللي داز ومع اللي جاي، مع الكبير ومع الصغير، مع السماء ومع الأرض، باللي كنا ومقوديمة مجموعين.

0: Hello, for those listening live, thanks so much for tuning in. This is Nomad Nala, and you're listening to Born in Flames on FSR Live. All the field recordings featured today were recorded over the last couple of months during my time outside Barton Jail. You'll hear the window drumming from the prisoners and the sound of birds from the nearby trees. Music featured today is by Zainab Shat, Nihal, Special Interest, the Black Atlantic Cool Trio from their new EP that just dropped, Baby Mother and Mohammed El Kurd, poetry from Jane Cortez and her band, the Fire Spitters, as well, Charles Mingus, and so much more. I'll end by saying this: glory to the martyrs, freedom for the prisoners, healing to the wounded, disgrace to the traitors, victory to the resistance, until liberation and return.
1: لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما؟ هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما، وأكنكما ما تزالان طفلين. تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفاني سيفك، صوتاني صوتك، أنك إذا مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخ بالدماء؟ تلبس فوق دمائي ثيابة مطرزة بالقصب؟ أنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدمي حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأسا برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثقلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون ها نحن أبناء عم كلهم، إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، وأغرز السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام، ما بنا طاقة لامتشاق الحسام. عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار أن تتنفس، ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس؟ كيف تنظر في عين امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لوليد ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس. لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، وأروي قلبك بالدم، وأروي التراب المقدس، وأروي أسلافك الراكضين إلى أن ترد عليك العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزنك الجليلة أن تسوق الدهاء وتبتي لمن قصدوك القبول. سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك، لكنه ثأر جيلا فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأرة، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح لو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تعيد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك